وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إنما المؤمنون إخوة أغوري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها بإيمان ناري تواوتي نادري تقلم لا إخوة تاوكو تشيو بيه خوش بو خود بو مسلمانانش همان بهمان درجة بيه خوش بي تشيو بيه ناخوش بو خود بو هوانش بيه ناخوش بي تو أماكي ببغض استوي عبادة كانت دروس بي رسول الله أفرمي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حسودي حسنات چاك كانت أسوتيني وكو آغر چون دار أسوتيني قورترين أركي دل ناسيني خوايا وخوشوستي خوايا هيتش تيق لغوجي قيامتا برزان بنص قرآني في روز هيتش تيق سودي نيبوتو إلا دلتد نبي أبي دلكي صاغ بي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو الرجه مباور من فيتي تأتينا حضور خوا جل جلاله فلاني كري فلان بابيت خوا محاسبيك أويتيك وكل آتيه يوم القيامة فرد همك سيبتني أجت حضور خوا همو کسی که شاوی لیکتره لو روژه روژی حیاتونه برام اتوانی لیستاوه خود بپاریزی لو روژه او مروفه که بان اکری بولای خوا سبحانه و تعالی چی فریای که الا من اتا الله بقلب سلیم إلا أو كسي مال بنون قيمتين ثروة سامان عالم أشخاص باكو دايك كسوكار عشرة دولة هيشت قيمتين تنها بقلب سليم دلك سليم بيت سلامت بي البغزوكيني تيانا بي حقدي تيانا بي حسودي تيانا بي كبر غروري تيانا بي نفاقي تيانا بي منافق دورو نبي او دلا فریادك بچی ایم ام دلا بپاریزی بچی ام دلا پاک کین و تلمیعی کین شانازی پیو کین لدنیا و لقیامتا بتوبه بعمل صالح توبه سریع ثم یتوبون من قریب چونکه کزو توبه کر لگناحکا او گناحا مجالی نابی کارکاتا کارکاتا نفس بك بعادك الطباع غلابة كإنسان طبعي قرد لقلشتيك خوي قرد لقلشتيك بزحمة رزقاري بيلي لبروي يكيك سيت شوار كينج هاج نو دمانيك مشروبات إخواتو توباك فرقي هي لقلك بيس صالة إخواتو توباك اوی زو توبه بکا دعای دلی لینای او گناحکا بلام اوی تأخیری بکات هر چی جور گناحی بی که تأخیری کرد بل اخوا قبول یکا دل نیاب اخوا عفو دکا بلام دعای دل بوی لیا باوشتا کابرا بیس بیستو پین سال همو شوی مشروبات اخوا دو تو دعای توبه کردو بل اخوای گورا لی خوش بو بلام اه دلکی سلیمه هرچند بطلق بینه دلی بوی لیا هرچند جماعت باسی مشروبات کن دلی بوی لیا چون که بیستو او نسال لگل او مسئله یابو معاشره چاکه و معاشره خرافه تأثیری هیا و یاغی دیواره که اکریه او دقیه که قطری بویاغکا بر ارزه که با پر روی گستر ری بلان کماوی بسر روی با آسانی لانا چی کمودی بسر روی با آسانی لانا چی همو گناحک قطری که رش لسر دل دانی بلان اگر فورا توبه بکی والله یکسر لانا چی دوباره لیمو توبه همو کاتی درسته همو کاتی قبوله
حتشان انسان بردوام بو بي لسر او گناح بله خوالي خوش بي برزان خواي قوره لكافر خوش بي كتوباك قل للذين كفروا وباسي ايمنك خواي قوره في غمره فرميه صلى الله عليه وسلم محمد بكافر كان بله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الله لو خواه بكافر كان بلي واز لكفر بين روكنا ام دينن همو قناحي كان فرمو تخوا توزي اقل بكار بينين كافريك تنانتك رو اكات اخوا اخوا لهمو قناحي كي خوش بي اي لقناحي منو تو چون خوشنا بي ان شاء الله اما همو مرحومين ان شاء الله اما همو خوا لهمو گناحك من خوش بوا ملام گرنگ اوه بی پاریزین نچین او دو خاکی جاران دوائی ججن لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف یوم الوعید خالی که تر بر ریزان او توبه یا دلک پاگا کاتو دلک ایتر آماده بو ورگرتنی فیوضات خوا دل یک واجبیه لسرم ارزا دل امانتی که خوا داویتی به ایما معرفی خوا چه تناوی لگل خوشویستی خوا پاشان پیویستی به همتا بی که بکردار و رفتار خوشویستی نظری خوا نایوی استافر سیاری پین لهمو برستان یکی کتیانی بله خوام خوش نوی همو الین خوام من خوشه بلان بابزنین راز دکین چون فحقی خوامم کین لعالم اشخاصا که یکی خوش بیوی زور نوی ابا آیه ما زور نوی خوابین زور ذکری اکین زور مناجاتی اکین زور قرآن اکی اخوینین زور اچین نیجوا زور تسبیحاتی اکین زور استغفاری اکین اوار کس خوی زانی لعالمی اشخاص او یکی که خوش بیوی خوشویستانی اویشی خوشوی آیه ایمه خوشویستانی خواه من خوشوی او هر کس خوی زانی یکی که خوش بیوی دجمنکانی اویش ای که با دجمنی خوی آیه ایمه دجمنکانی خوا رکمان لیانه لبر خوا یان خوش مانوین یکی خوش بیوه اطاعتی اکا بقصه اکا آیه ایمه لو آستان که همو کارو باریک من دعوت دست خواهی گوره یان به میزاج اجولی نو من دیکه زاله بخوا طاقت منی نوشی بیانید کم هنده افرده بخوا مکیازه که نتوانه موازیلی بینم رضامندی خوا پچوکتره لمکیازه کهی بخوا دودلم حجاب کمیان نه دودلم امری خوایا با ایمه بنا قرآن بگرین دروش می حضرت ابراهیم بدو زینوه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين توجهي كربو أخواي قورة دلنيابك أخواي هدايتي أدا حزرتي موسى أو شعاري برس كردوا وعجلت إليك ربي لترضى أخواي بقلها تم راجي بلي أي في غمري يا مكي فرمو اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك خوايا خوشويستي توم تي ببخشا خوشويستي ذاتك خوايا خوشويستي او كسانم تي ببخشا كتويان خوشويست خوايا خوشويستي او كردارانم تي ببخشا كتوكت خوشا كنزيك مخاتو لخوشويستي توم
خوشویستی نوێژ، خوشویستی جیهاد، خوشویستی فێربوونی علم، خوشویستی بڵاوکردنەوەی علم، حەقی کردارێکە نزیک بکاتەوە لە خوای گەورە خۆشێ بوێ. حب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. حب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. أصحابكان أم خوشويستي لقل همتك كرديان بكردار ميجوت وماريكر تماشاي جبل النور مكر لمكة شن برزة شن برزة في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم تشريفي أبرد أوي بيش نبوة لوي أمايو جاري وابو همو من رمضان أمايو استاكا سيارة أدبات داميني شاخكو أو همو قبتا وجوانا سازیم کریوا بطل آوی ساز کری بر رگاکن نمسانی بیبرم ای حضرت خدیجه لشارک و بپی چون گیش تو تلای او خوادنی بو بردو صلی اللہ علیه اما چی همتی اکر نجار و ندوان و نسیان ای او اشکوتی که پی غمری خواد تێ ڕۆژتیایە خۆی شاردووە لە کۆچکردنیا بەرەو مەدینە ئەوە هەت شاخەکەشی زۆر زۆر دوورە مەسافەکەشی هەمووی بەردەڵانیە لە هەزار حاجیە یەکێک ناتوانێت یەکێک مەگەس بێت مەگە ڕێگاکەی ناخۆشە ئەسمائی کچی ئەبووبەکر چۆن ڕۆژانە ئەڕۆی مەڕەکانی أبرد براكي دواي أول لقل شوانا كيانا جيسيكي بسريت وخواني أبرد وباوكي وبو حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شي همتي أبو لو آسرتا أقا خوشي ويسي خواكي غمر نبي براكانا خواي قورة بيوري تياوي نتي خوماني بيسي بيوي بزانين إيمان ناري غاستقينين يعني لو كسانين كخواها الرشيد يكردين حو خالي بوداناوين فماني فيه بفيهوين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اگر باوكتان لخواو في غمرو جهاد لفناوي خوا خواو في غمرو جهاد لتاي ترازيك خوشوستي باوك لتاي ترازيك بمثقال ذره خوشوستي باوك زياتر بو لو كساني كفاسقي انحراف كردوا يان اولاد يان برات یان خێزانەکەت و تیجارة و ئەموال اقترفتموها سەروەت و سامانەکەت لە خوا و پێغەمبەر و جیهاد زیاتر خۆش بوێ لەو کەسانەی کە هەڕەشە لێکراوە ئیمانناری ڕاستەقینە نیت فسوق فسوق یعنی دەرچوون لە دین وتجارة كاسبي وظيفة وظيفة كدلا خوف يغمرو جهاد زياتر بيت خوشة إيمان ناري غاستقين نيت هو هموك في خوف وانا ومساكن ترضونا مالو حالت زوزو خوف بيوا يكيق لمحوتا مثقال ذرية زیاتر خۆشویست لە خوا و پێغەمبەر و جیهاد ئەوە بزانە دۆڕاوی خۆ هیلاگ مەکەی تر دۆڕاوی
ام اسمائی کچی ابو بکره او خوشویستیه لگل همتا کردی بکردار کاتی که مسلمانان کوچیان کرد با مدینه دوای ساله دوای دو سال نازانم دایی که لمکه و حد بولای دایی که کافره اسماء لگل حضرتی دایی که انجایه یعنی ابو بکر رضای خوایل سر تنهام سروتی بجه نهش که هجرتی کر جنیشی بجه هش لبروی کافره ام دایی که اسماء که لقاپی و اسماء درگاکی بو کرده و توزی با پچین او برواره ام دایکی اسماء که لقاپی و اسماء درگاکی بو کرده و توزی با پچین او برواره بو چند دقیقه او دیمنه بهنین برچاو من درگاکه کاتو دایکی ابینه پچی خوم او هاتون بولای تو وستا یک سر دایککی بجه هشت رای کر ام کولان و او کولان حتا گیشت مزگوت چو خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ایزنی لیور گره بزانه چی بکا لگل دایکه یا رسول الله دایکم هاتوه چی بکم لگلی پیغمبری خواه ازانه دایکی بباور رکافره قال صيليها شاك بلغوي انجا هاتوا دائجان بقربان بصاقوا انجا باوشي بياكر اذني لرسول الله ورقر انجا باوشي كر بدايجي او خوشي ويستي خواه في غمر او اكلي بكر دار همت يبي لغوابي همت عبد الله كري حذيفي سهمي اصحابه بو لگل دکسی ترا با اسیری جیران رومانکان گرتیان ام اصحابه بو اوانی تر تابعی بون بران بولای ملیک روم کوی حاتی بو لگل سپاکا هر یانزایان وستان که کامتان کتابی محمد بون دیکی تر با خزمتی نگیشتون تابعین تنها اصحابه ان بینیو بلام امیان عبد الله كري حذيفة صحابية وتي من تي ورا فيش تي ببابا نصراني ببابا مسيحي تي نابم تي نيوي ثروتكم تيامي تي هموين بيتي بو يكتر كنابم تي اتكوجم تي نجاوا امان تي منا اواتي منا تي هالي واسم هل ينواسيو أمري كربا جماعتي تير هاوي جركان وتي بيتر فينن بلاي سريا وبلاي قاشية توزي تير يعني قلت بيني كابرا تركي دلي زياو كم ناكا محاولة تري لغلاك السايدين أبو منجلتي قوريان هنا لرون كولانيان لأسيرا كان لتابعي كان دوانيان هنا وتيان ببن بن مسيحي وتيان نابين هدو كانيان هلا ينابي مليكا كوتيا وحربكي نفسيا لقلاب كان مليك دور كوتوا عبد الله دسي كربا قريان خيراب مليك يانوتيان او اصحابكي محمد انهياري كردسي كربا قريان مليك زوري في خوجو وهلا دعوان هات وتيها أبيب مسيحي في نخير تي أبو تي أقريت تي توازني لترسى أقريم بو أويك يق نفسم هيا يق جار درتي خوز قبا قتوكي سرم نفسم هبوايا أما نخوا قوريا شايني تصحيح حزم كربا قتوكي سرم نفسم هبوايا يق دوا يق بنبخشي أبو خوا مليكة كوسا تي أما خلقي سر أرزنيا اما گناح عزيز بدري حزتي برويتونا ومالو منالت ام اسيران الشبموا تي بالي حزكم تي بمرجي سرم ماتكي
وستابيري كردوا مصلحتي مسلماناني تيايا تيبالا دولا مليكة كتور ركوعة ولا بردميا سري دانوان عبد الله سري ماس كردو هشت أسيرة كيبردو بلا حزرتي عمر كبوي جرايو حزرتي عمر سري ماس كردو أمري فرموك همو واجب لسرتان سري أمزاتا ماس كردو أما خوشوستي خوايا أما خوشوستي بيغمرا خوشوستي أو كرداراني كخواتي خوشا وحب كل عمل يقربني إلى حبك أفرتك جولك بدرو إعلان إسلامتي خوي كردو دعائي أوتي حزكم يا رسول الله دعوتكم حيوانك سر بالريو زهري كردا غوشتكو جا فرسي رسول الله زور حزل چوكا وتيان دفيشاني حيوانك زور تريني زهري خستعيو في غمر إخواش عليه الصلاة والسلام تا وحي بونيد ظاهر بينا حيوانا برجا وكدان راو أصحاب دوري أو خوارنا دانشتن في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دسي بر لدفي شانكا لي قوشتي جواني در هنا يايب أصحابي للايوا فرمي كل بخو خواردي دسي مباركي بر بخوي تيكات انجا جبريل هات اخواري همي كل شيء عنده بمقدار اما حكمتي تيايا بوزونات حكمتي تيايا يا محمد ان في الشاة سم قاتل اي محمد زهري تيايا نيخون رسول الله واصحابه كان يفرمو نيخون زهري تيايا همو اوري انايا او اصحابي تقوتي دا فرمي علمت أن فيه سم قاتل زانيم زهرا بيزور تعالو ناخوش بو كان لما لم تلفظها للرواية كان لما لم تلكها بودر النهنا بودفنك الدواء فرمي كيف أخرج لقمة أمرني رسول الله بابتلاعها شون تاروية دركم في غمى فرمتي كل بيخو شهيد بلويا أو خوشو يستيل لقل همتا بوتكردار تومار كراوة لم يجوك مانا او خوش يستيق ابا ببيت تضحية ببيت بخشندهي كابراكي دشتكي بغوكو تايينين وشويني ترمي داوية لبردنكم بدويك هات خزمت بغمري خواه صلى الله عليه وسلم اهلي دشت كقرآن ناوي لاون الاعراب اعراب قسمي كان باشن قسمي كان زوفراتن أم في أواها تخزمت في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم داوي تشي لكر داوي سياري لكر وزاراوي أمرو داوي سياري لكر داوي أسبي لكر أمرو تشي سياري يا بكي في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم دسيننا وبروي كسو فرمي بتورة بعضار ببرس الدوكاني عبد الرحمن كري عوف كامي برو بيبل رسول الله سلام اللي يكاو عليه اسبيكم بدري تيباش كابرا رويو بازار يمشان ناو قرا قرا تا وكان اوا دكانك عبد الرحمن كري عوف تما شاك السرقالي كاسبيه لم لا كومالي حشتر وستاون قال موجودة أقرنو لولا ونسك باركنو نوك باركنو لم لاو بارا ورقريو لم لاو بارا أداو بلام دنك جو دنك قنم أكويت السر أرزاك كوية كاتو إخاتو ناو جوانيك وستاتا ما شاكو تي أم بياو دنك قنم كو كاتو أسفيابا من قرايا وبولاي تي غمر عليه الصلاة تي يا رسول الله نتون تي بو تيتون من النادو بلا يجد ذنك قنم قوكاتو أسب شون يا أبو من سلامت بي وتيتو حق شي بصر أو أوي بيام وتي بيك برو بلا أسبك مري كابرا روشتو هات بردمي عبد الرحمن كري عوف يجيك لعشري مبشرة سلامي لكرو تي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم سلامت لك اتروازي لحسابات شدينا سمعا وطاعة شيء أثر منه
افرمی اسپیکم بری بسر چاو وازی لدوکان و حسابات و هموش تینا هنه سر کولانک چاو لو برزایی او یاله او گرده تی باله تی بچور او دیو گرده که و شیوی که زلامی چی لیه نایو فلان کسه اسپو ماینی لیه به هوسی خود دانه حل بجیره بله عبدالرحمن و تویتی باشه باو چی باو کم تی باله کابره روی چو سر گرده که و هات خواهی تماشا که انواع و اشکال اسپو ماینی عجایبی لیه امیج لیه زانیه ازانیه کام اسف چاکه گر را گر را بناویانه دانه کی حل بجرد تی امامه کابره شوان و تی امیان اگر بی بی نو اسپیت دوایه که به پیوتری عقید او اسپی که ماین دوای که بیت پیوتری عقید رتبه عسکریج لواتو چی حالا بجیری بس امیان حالا بجیره چون که اوانی تریش من لدست داره چه یعنی اگر سمینیش به دوست بیش به امانیش بلسه بن راکن تی والا من هف حسل ماک باو کتشاک دای کتشاک مناقشه فایده نبو کل رقبو کابره لو مشتو مرا عبدالرحمن خوی دیت رضای خوی لسر شوانکا پیله اله قربان ام پیاوه مت شیه هل بمو نوساوه عقیده که یعنی هل بجادو فرمی بیداره پیغمارو تویتی قربان نو دانه دوایه که اله قیچه خوایه که همی دوایه که که که جان کامه دیو تی امیان قربان تی مبارکه بفرمو لغاوکی گرتو رای کشان نو دانه ماین با پشتی وروی یعنی بو با ده خیاره کابره وستاد باوری نکر گرای و با عبدالرحمن یود او تی قربان تو دنگ کوی که تو چون اما امانه ای با من فرموی اجمعها هاکذا لی انفقها هاکذا اوها کوی کم بوی اوها سرفی کم اما هموی خوشویستی خواه و پیغمبره لگل همتا با تکردار دو گنجی امریکی لجامعه با یکو بونه لامریکا دراستی اسلامیان کر ورده قناعتیان هنه چون مرکزی اسلامی لگل ما مستایا که درسیان خوین اویتریان چون مرکزی چی تر ورده امیان بو با مسلمان ناوی خوی ناونا حمزه یوسف استاج ما مستایی که زور بر ریزه لامریکا کاغذی با برادرکی خوی ناد و تیوالا منیش بون با مسلمان دوای دو سه سال او ما مستایی هیچی پی نما تی اوی ایزانم پی متوی امیش فرمی من تیرم نخواد و لعلوم شرعی ما بستم همتا روی با تونس سيانزه صال لوي علوم الشرعي خوين سيانزه صال لجير دستي ملايكا لمزقو تيكي بسكولاني خنزيلانا برادرك

16 سالەکە تێپەڕ بۆ ئێستاش نەهاتۆتەوە کاغەزە نێری بۆ مەڵە تێرم نەخواردو لەم دینە ئەوەیە هیممەت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم عسى أن تكون هذه لحظة من لحظات الإجابة وساعة من ساعات القبول لا تجعل لنا فيها ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا أذهبته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مديونا إلا رفعت عنه دينه ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا ميتا إلا رحمته يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا شاكرا ونفسا مطمئنة وعينا مدمعة وعملا صالحا متقبلا ودعوة مستجابة يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اچه تبهشتوا

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خوندني أن ذكر لبيانيان دا يكجار الله

Yani eso hemwan dezanin yani ki taybetmanda hem la topi pe hem la basketbolda yani basket esta la khuli pleka kani iraq bajdara watwani la yakam du yarida serkotan badas behne ka kibr ka kani la du hoq dakriat yani aso لا دوهمين ياري خوين دا لقل قلع سكر بأنجمهكي قورب رديانا وو شكستيان بو ركابره هنا وإستا قشتونة قوناقي هشتي بالوانة يكا أم سركوتني يعني آسو لا ياري باسكا دا رونة كام يعني قرينكي كي تواو بأستا تمن يكان دا ولم بداخو كام صلا خولي توبي بيب لا دوكان دا بجدار نبون كفرستي كي زيرين بو اوي بتوان خوان بگین نپلیک لسر استی ریمی کردستان ده بویا پیروز بایلیانی اصوکی که یاری ده هتوشن که بریاره انجام بدرید و داریم بتوانی سرکوتن بدست بینی و روژک لروژان اصو ببینین لأستی نخبه عراقی ده.

0: نخوشخانك زيادة اللي بيستو بيش بسپوري جيواز لخودة غريد سنترا كاني تيشكو ددان چار سري سروشتي كلينيكا كاني هنو بيني ومن دالان وجوانكاري وليزر تاقي جي بسپوري فرياكا وتني خيرا ولي نشتر گري ومن دالبوني سروشتي قاوشي من دالان يكي نبكامو در منخانا بوني عنها كواليتي برزو نرخي گونجاو آمان جي كار کردني ايميا نخوشخاني هريم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروانی روشالات
1: کاد جمیرده با کاتی هریمی کردوسان سپیده اف ایم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

لیکه گپرسی بو نیوش ناکی علی والله بو مناکی و کاتم نیو باوری هی بنیوش نایکات او پیوتری عاصی پی اوتری فاسق پی ناوتری کافر و اوی که جحودی پی اکاو انکاری ام فرائزان اکا انکاری ام ما معلوم من الدین بالضرور اکا او خوی خوی کافر اکا جاو جورا کسانا که بر رجبینی تماشای کوملگا اکن حديثي كان بير خينوا كفي غمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم او مسلماني كاللعند ان يريب مسلمانيك وبرسترين فلي لعنت كافر كردنا يبوء به احدهما ابي او لعنت الصاغ بيته بسريك كان يا اوي كقسكي كردوا يا اوي كقسكي بيوترا ام لعنت برز بيته ببارقاي خواي قورا لری او رقیب و لری او موظف و کخوای جوره داینا ولی سرشنمان. آتیت بارگای خوای جوره اگر للوحی محفوظه. آویک قسکی پیوت را و نسراب و کافر لوانی او کسر توشی مشکل نبی. ولیم اگر ننسراب و او لعنت دیت خوار و با طفلی سری آویک قسکی کرد و پی ابی با کافر نعوذ بالله. اگر توبه نکاو بمری با کافری امری. إيمان نطق كإنسان تلفظ شهادي كروتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتبقى وتنا مسلمان أما بشكيتر كجيبجي أكاد يا نايكات أجر نيكرد وإيماني هبو بوشتانت وناتواني في بلاي كافر كعقيدة طحاوية لا خالي بنجاو حوتو بنجاو هشتا أفرمي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله هاتشي أهل قبلة هيا هاتشي بزمان ألي من مسلمانم هاتج قناح بكا توبوني في بلاي كافر إلا بحالتك أو كسب لي أو قناح حلالة بس لو حالتها أخوي نطق كاب كفر وحلال كاب حرام أو خوي خوي كافرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لم دون امرو درفتک من هيا تاوکو تو ببیته هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مروفی که هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو يعني هي تي شنيو
3: اسماعيل جوانا كشنه خوشه
2: احنا خوشه طاونيا داولا لا دخلت شي خير فاز دكم يعني يارمتين بدن بنفس يعني بمس عيب خان خو
1: ليك يقلق غرك هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بدنك كاندا خزانه كي بباوكي كريتشي دجين كبارغراني جيان همو درغا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشه
2: او مطبخه زيمنا زور زور قرمه يعني حتى شي واش تشي لي دنم زور زور قتكا يعني دبرجيم

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیای
1: استا گوبیستی برنامه چرخی زیرین دبن لامادو پیشکش کردنی لقمان حسن
2: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیرۆک یەکنین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەک دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەک چەرخی زێڕین
3: بناوی خواهی بخشند و مهربان بی سر برز و خوشویستکان سلاوی خواهی گوتن لبه خوشحالین لعقه کنه لبرنامه چرخی زیرین به خزمتان گینو برزان قیم جاری برنامه کمان بس لرولی شارستانیانه و مدنیانه پیغمبری خواهکین صلی الله علیه وسلم و دروس کدنی شارستانیت و بنیادنانی کسانی خواهن شارستانی و پیگشتو خواهن زانست و اوجرونا که پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم پیجوی وحی بوبید خوی خوانی چندین صفتی گوری مدنی و جیاری و گوره بوا لوکو دسپاکی و رازگویی و کلوهاتوی و قصزانی و خوانی شخصیت لناو قریش لناو مکده
4: بیسرانی برز و خوشوی زگدارتان دکینو که اصال چین پال کنالی اسمانی سپیده با گواسنوی کنگری روشنموانی فراکسیونی یگر تو حلویست و کمال لبری دامزران دکانی هریم
5: اکی چی عراقیه و پیشل کردنی و مافا پیشل کردنی دستوره بایه به همو شوه یک کتابی رسمی من کردو دعوه اکین جیهتی پیواندی دار بیت سرخط و لعنی پیواندی دار و لعنی پیشل کر استحقاقی لگل بکریو سزا بدرید
6: بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الكرام من الإخوة الإعلاميين تحية طيبة من خلالكم أيضا للشعب العراقي نحن الكتل الثلاثة الموقف الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة جماعة العدالة الكردستانية ارتأينا اليوم أن نخرج بمؤتمر صحفي ابتداء للدفاع عن أولئك الذين تظاهروا في الشوارع مظاهرات سلمية وطالبوا بحقوق وتم تعنيفهم خارج إطار القانون بشكل غير مقبول الأمر الثاني في هذه الموازنة الجديدة نحن نؤكد على مجموعة من الأمور يجب على الدولة العراقية ومجلس النواب العراقي وزارة المالية العراقية أن تحترم حق المساواة ومبدأ المساواة الواضح في القرار الاتحادي للمحكمة في أن موظفي إقليم كردستان وباقي مناطق العراق وأصحاب الاحتياجات الخاصة في إقليم كردستان وباقي مناطق العراق ودماء الشهداء في إقليم كردستان ودماء الشهداء في باقي مناطق العراق وتضحيات السجناء السياسيين في إقليم كردستان وتضحيات السياسية للسجناء في باقي مناطق العراق هي متكافئة متساوية وأن أي إخلال بحقوق تلك الشرائح وعدم معادلة رواتبهم مع أقرانهم في باقي مناطق العراق هو مخالفة واضحة للدستور وللقوانين النافذة ومن هنا نؤكد على وقوفنا جميعا صفا واحدا وبكل قوة ما نملك من قوة لدعم تطلعات الأوائل الذين تخرجوا من الجامعات وتعينوا في بغداد وللأسف أيضا تم عدم المساواة بين خريجي أوائل في إقليم كردستان مع أقرانهم في بغداد وكذلك المهن الطبية وذوي المهن الصحية والأطباء الآن لدورتين متتاليتين الأطباء يعينون تعيينات مخارج إطار القانون على الموازنات الخاصة لحكومة الإقليم وهذا أيضا يخالف قانون الساري للقانون التدرج الطبي وكذلك نؤكد وقوفنا مع السجناء والشهداء وأصحاب العقود هناك مستشفيات تدار 70% من موظفين تطوعيين مستشفيات حكومية تدار ب70% من كادر تطوعي لا يأخذ إلا فتات مقطوع كم 100,000 ومع ذلك يلزمون بالدوام كما هم يكونوا موظفين حقيقيين كامل والعقود عندنا أناس في إقليم كردستان يستلمون 300 و 400 ألف رغم أن له عقد مع الحكومة يتجاوز 17 سنة وإذا خرج من الخدمة ومديره المباشر يستطيع أن يخرجه الخدمة بلا امتيازات ولا حقوق نحن كممثلو شعب كردستان في هذا المجلس الاتحادي الوطني في البرلمان نؤكد على أن هذه المظالم يجب أن ترفع وأن حقوق هؤلاء وأقرانهم يجب أن تكون متكافئة مع غيرهم في باقي مناطق العراق وأنهم لا يجب أن يدفعوا ضريبة فساد في الإقليم أو تنكر للحقوق في بغداد وكذلك معادلة حقوق المتقاعدين هناك مكافأة نهاية خدمة 12 راتب يعطى الذين أحيلوا إلى التقاعد بقانون اتحادي وطني لم يستلموا هذه المكافأة لحد الآن أكثر من مجموعة من المتقاعدين الذين تقاعدوا حديثا هناك المعوقين وأصحاب شبكة الرعاية الاجتماعية حقوقهم ليست متساوية مع حقوقهم الأقرانهم وإخوانهم في بغداد هل هذا الظلم مقبول؟ ولذلك من هنا نحن نؤكد على ضرورة احترام حقوق كل تلك الشرائح التي ذكرتها ومساواتهم بإخوانهم هنا في بغداد ونطلب من هنا مجلس النواب وإخواننا النواب أن ينصفوا هذه الشرائح وأن تكون هناك فرص متساوية وأن تكون هناك حصة من الموازنة الاتحادية تعطى للإقليم بشفافية تذهب إلى من يستحقون وليس تذهب إلى المؤسسات الأمنية التي تساعد سلطة الحزبين في أن يستمروا على ما هم عليه من ظلم والسلام عليكم ورحمة الله

وكاري كتري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو اداره داني دولتكيو بنيادناني شارستانيت بيتيبو لهوالگري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم با پی زاراوي امرو دزگاي هوالگري هبو بس بسي كوري عمري جهيني بو كوكرنوي زانياري لسج مارو هزي قريشكان لجنگي بدر دا نارد بو او زانياريكاني بو بينتو هروان ناردني طلحي كوري عبيد الله وسعيدي كوري زيد وسرقاي شام بو دسكوتني هوال لسر او كاروانيك ابو صوفيان لشام و اقرايا و بو مكة ياخد حزيفي كوري يمان كاسا با كوكنوي زانياري لجنگ خندق دا لقد دان نمونيتري هوال قري كابي عمالي خواه صلى الله عليه وسلم كساني شارزي راس باردوا بو هوالي چوادوري بو بيانو شاو ديري بكن و زانياري ورگرن يكي قتلو كاراني بي عمالي خواه صلى الله عليه وسلم كالمدينة دا هيبو و بريتيبو لا اوي دولتكي ببي سيستم بباب الروا كومال كساني كاون بيانوترا نوستراني وحي كاتبي وحي هبو بيغماري خواه صلى الله عليه وسلم خواني چل نوستر بو كانده كان تايبت بون تايبت كاري وحي سروشان نوسيهو هنده كان غيري او تايبت مكاروباري ادارو بيت المالي مسلمانان لوان علي كوربي طالب كتايبت بون نوسيني پيمان نامو بلينكان معيقبي كوري ابي فاطمه وكعبي كوري عمري كوري زيد انصاري اما ندس كوتكان يعني نوسي زو جايش بيان داوتن سرپشتياراني گنجينا ككاروباري گنجيني بيت المال مسلمانان يعني انوسيو رواز زبيري كوري عوام جهمي كوري ابي صلد كاري نوسينا كان بريتي بولا توماري خيرو كوكرنوي بارا بو بيت المال زيد كوري ثابت انصاريش لقلوي كخوي نوسري وحيبو ورجيري بيغمبري صلى الله عليه وسلم زيد زماني عبري و فارسي بباشي زاني يكي كتل و باراني كبه غمري خواه صلى الله عليه وسلم گرينجي پياوا لناو دولتي مدينة عبري تيلا واري راگاندن بي غمري خواه صلى الله عليه وسلم كومالك شاعر و تربيجي سرکوتوي هبو كأمانا برپچي مشتركة كان يعني آيو بشعر و بوتارا كان يعني وسلنجي خلقيان راكي شابو آين اسلام و قرتني پيام اسلام لنمني او كسانا حساني كوري ثابتو عبدالله كوري رواحو كعبي كوري مالك أمانا شاعر بون لو تربية جاكانيش ثابتي كوري قيزبو لقال همو أمانة دا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هاني هاولاكاني داو بوي بدواي زانستاب گرن بردوام فير ببن بردوام شتي نوير بگرنو زانستاكيان فراوام کن وهروات داوي لخلقي كردوا كاتي كيكشيه كان هي ياخو نخوشيه كان هي بدواي چار سرکاي بگرن پیغمبري خواه فرميتي خواهي گوره بو هر نخوشيه دا بزي بيت چار سرشي دا بزندوا وەکە زانیبێ تی دەی زانە وەکەزی هەر کەسێکیش نەی زانیبێت نایزانێ بۆ مانای ئەوەی کە پێغەمبەری خواه صلی الله علیه و سلم هانی مسلمانەکانی داوا بۆ ئەوەی چارەسەری نەخۆشەکانیان بکەن و بە دوای چارەسەر ئابگەڕێن و ئەو چارەسەری خوا بۆی داناوە ئەمان بچن بەدەستی بهێنن تەنان لە خواردنا پێغەمبەری خواه صلی الله علیه و سلم لە قورئانی پیرۆزەوە ئامۆژگاری هاوڵەکانی کردووە کە فەرمێ کولوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين بخۆن و بخۆنەوە بەڵام زیارەوەی مەکەن چونکە بەڕاستی خوا زیادە ڕەوانی خۆش ناوێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەر لەم بارەیەوە فەرمیەتی ئادەمیزاد هیچ جورەکەیەکی پڕ نەکردووە لە سێ خراپتر بێت چەند پارەیەک بەسە بۆی پشتی هەر پێی ڕاست بکاتەوە بەڵام ئەگەر حەزی بە خۆراکی زیاتر بوو باسێیەکی بۆ خواردەمەنی بێت سێیەکی بۆ خواردنەوە بێت سێیەکیشی بۆ هەناسەدان بێت و زانستی نوێش هەر باسی ئەوە کا کە کەمخۆریە بێتە هۆی ئەوەی کە ئینسان بە سیحەتێک و تەندروستیەکی باشەوە بتوانێ بژی روا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لما وی جیانی دا زو گرنگی دا با جوری خواردن و رگری که دولوی که مسلمانان زیاده روی کن لخواردن و یان جوری خواردن بخون که تندروز نبه و هانی یاون که او خواردنان بخون که تندروزن با اوی لدرد و نخوشی بدور بن لو خواردنانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم گرنگی پیاوا یکی لوانه بریتی لهنگوین که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی چار سر لسه شده خواردنەوە هەنگوین کڵ شاگرتن داخکردن بە ئاگر هەروەها لە زانستی نوێدا دەرکەوتووە کە هەنگوین زۆر سوودی تەندروستی هەیە و زیاتر لە هەزار جۆر ڕۆکی تێدایە هەروەها خوای گۆرە فەرمیەتی ثم کولی من کل الثەمەراتی فەسلوکی سوبول ڕەبیکە ذللا یەخرج من بطونها شراب مختلف ئەلوانه فیه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كباس يواكاد أو إيكا أمهن قد دروس يكاد كبريتي لهنجوين جورا شتيك درايات جورا شانيك جورا خوارنيك دروس يكا كبريتي لهنجوين وأمهن قينا شفاء وخلقي
یکی گفت لو خوردنی که پیامبر خدا صلی الله علیه گرنگی پیدا بیتی لخورما خوای گور لباسی صورتی لباسی جانی مریم ل صورتی مریم افرمید او کاتیک حضرت مریم من علکی ابید حضرت عیسی ابید علی السلام خوای گور پی افرمید و هزی الیکی بجزع النخلتی تساقط علیکی رطبا جنیا او در خورما را بوشین خورما گوید بسرا برینه انجا لو خورما بخو فکلی واشربی وقر عینه لو اوش خوروا امانه نشانه گرنگدانی اسلامو پیام اسلامو پیام پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بجوری خوردنکان و زانیس نیو جو در خاط که خورما شکلی کی باشی تدا و یارمتیار سکندن داتو و وزی کی باشی تیاو و بو گرم کنی جستو جولاش بسوده یکی که تلو خوردنانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گرنگی پیدا و بیتی با لزیتون که در قرآن پیدازیش دا لچند آیتک دا باسی گرنگی زیتون هاتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی زیتی زیتون بخون و خود تانی پیچور کن چون که لدرخت اکی پیروزه هروار در باری رشک پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی ان هذه الحبت السوداء شفاء من كل داء الا السام فرمیتی رشک بکار بینن چون که شفایتی ابو همون خوشی جگل مردن در باری شیریش که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زور حزیلی بوا خوای گورا فرمی و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیره ومنها تاکلون براسی لبدیهاتنی مالات اجدا جگی سرنج و پند بو ایوا اگر ود بن ولوی کل سکیان دا بدیدت کما سی شیرکیتی که فرمی پیمان بخشی و تابی خونه و کل کی تری زوری لور بگرن و انس کری مالک فرمودیک من بوگیره توله سات چن کس یگی سر به هوزی عورینا کاتن خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پاجوی ما وگ ل مدینه ما بونوا توشی گدت شان هاتن پیغمبر خدا فرموی اگر چونی اتلای وشترکان بیت المال وشترکان بخشین ل شرکان تام خورده اوا چاگبون اون جو کاریان خوردو چاگ بونوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

0: Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve razı hoşçakalın, alışveriş günü, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşçakalın, katek ema kabasla, parodik ahlaki ekeyn, agarayın bedvay, o parverdeda ka çoğun bitvanin, ahlaki khuman parodepkeyn, balamwati ekeyn ka ahlaktan ha awaya men, haşarruy baristan umyana bargazakan, kemen dizinakam. Ahlak awaya kemen, دست با فاحشه نبم واتی گشتیم بلام لأساس دا واتی نگشتیم که کاتک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که باس لپایکانی ایمان اکات و باس لپایکانی اسلام اکات اگر بیتو پای احسانی تیدا جبجه نکی اوش کاری که ناخلاقی تو ای که اگر ایمانت بخواه بی بلام تو احسانی لگلا نکی کوکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمان اکات لا مدرسة أخلاقي كي خويا كأويا كأنه خوا أبيني أجرني بني أو تو أبيني أصلا أما يا أخلاق واتي متون أم برد أخلاقية لهمو كاكاني جاني خومانا لهمو ما ملكان مانا جيب جيب كان كاتك كمن كسك أبينم شون أخلاقيا ما ملي لقلبكم كاتك كمن أتما برد ما مصايكي برز داني شم شون ما ملكي أخلاقي بكم يان ما مصايك يان دكتوريك يان مهندسيك يان بربرسيك يان دصلاة دارك يان سروكك چون ما مال اخلاقی خود جبر جب کاتن که اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمان کرد برازن بابتی پیوستی گرانه با پروردگار اخلاقی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کامرو باسی لیو اکنون به میان داری برازن دکتر صباحو ماموسا سربازو ماموسا تلفا دکتر ابراهیم زوزر بخیر بنو سلام سر چوام تعطیه کن ل ماموسا دکتر صباحو دست پیا کم ماموسا براز امر امام کاملا سیستم هنر جیانه باس ل لو فوزای کتیدا اجنی بس لا مدارس اخلاقی کان اکلتون اخلاق اما هي علی اخلاق دبی رجی بیت و هي اخلاق نابیت بلی اخلاق اتر توا و رهای و رهابون الاخلاق دانی اخلاق او یک خوت بیت باشا و اخلاق او یک ناخد قبولی بکاتو لهمان کان د پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اما فرکات که اخلاق چیه که کو اما جن پیکر کام اخلاق چون پیوسته و ضرور امل روزانی خواه من جیب جیب کنم بلام ام خصتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ام فیلکات چون جیب کنه لوانی ترک هن کل میدان که شرمان لگلا کن اصلا
1: بسم الله الرحمن الرحیم جنابت اما ابیت بواریک زور دولمن و برای بواریک زور پلوپودار هم اخلاقی نظری هم اخلاقی عملی زانستی اخلاق لکونه و گرنگی که زوری پیدراو یعنی لا پیش اسلامیشو پیش آین مسیحیشو اما توانین دراسی اخلاقی اسلامی بکین بپی تطور تاریخی اگی و اشتوانین دراسی اخلاقی اسلامی بکین لذاتی ها یعنی هر لبر خودی اخلاقی اسلامی که قرآن و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تأسیس کن دامزراندن اکن بو زانستی کی اخلاقی پیش هموشتیک جهان جهانی که لسر اساسی کی اخلاقی دروز بو او جهانی که یمی تیارجین خوای پروردگار بشیوه کی اخلاقی دروزی کن چون که عنصری جزایی تیاری عنصری مسئولیتی تیاری عنصری عقوبی تیاری نیتی تیاری مسئول قصدی تیاری يعني خوي پروردگار سيد العقلاء وخوي دار يجري نظمك لكون اصلا اخلاق بو اوياك او نظم كونيه كهيا لجياني انسان كان شرنق باتو
0: بلا
1: يعني لجياني تاك كسا اوكو اخلاقي فردي لجياني خيزان اوكو اخلاقي خيزاني ولجياني كومالغا اوكو اخلاقي اجتماعي ولجياني هم مروفاتي اوكو اخلاقي انساني لكاروباري دولة اوكو اخلاقي دولة ولا كاروباري في شيء أخلاقي في شيء همو أمانة لسر أو مبنى يدرس بوكا رنغ خلقي خوي لي غافلكا بلام مبنى كهر أو مبنى كونو قردوني لسر دروز بو أمان بيبو أو بابتا جا إما أو همو مدارساني كهيا جغل لمدرسة مدارس إسلامية كانش ك ركني كي قورن لو تلار أخلاقي كالجيهانة هي ببيع رتاو كردني رولي كتاب خانه اسلامي كان لاخلاق قصه كردن لسر مدارس اخلاقي كان تربيبه قصه كردن كي بيجي يعني اگر سيدي بيغمري خواب كين صلى الله عليه وسلم كوا فرمي يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه تا تسكية يعني يعني لاني أخلاقي يعني لاني قصد نيته هزب مسؤولية كردن لناخي يقبي يكيارانا دروسك إنجا فيري زانستيانك إنجا فيري جيانيانك إنجا فيري مبادئ حكميانك فيري مبادئ پرورد كردنيانك يعني اگر إنسان نبي بكائنك أخلاقي لسياسة فاشلة لأبوري وبازرغانيا فاشلة وفي البازة لسياسة ويرانكرة لكمالغا عنصريكي خرابة اگر همو كارو پوست يكا بي اسبيرن همو ارك يكا بي اسبيرن لروانجيكي اخلاقي ومعملي لغالانكا هو هم خوي ويرانكا هم كمالغا ويرانكا جا اما دروازيكي باشا بو ايما قصي زياتري لسر بكينو قصة
0: كانت خوش بيام
1: بامن بتنيا قصة قرنا بها
0: دست خوش ازو سباس مامسا سرباس گرنگێکی زۆر گرنگ هەیە کە ئەویش لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم کە زۆرێک لەو فەرموودانە فەرموودە سەحەکان ئێمە ئاراساکەن بەرەو کاری ئەخلاقی کردەوەی ئەخلاقی ئیتر ئەو کردوانە فرەڕەهەندین تەنها مەثەلەن لە بابەتێکان نییە بەڵام مرۆڤی سەردەم و بەتایبەتی موسڵمانی سەردەم چەندە پێویستە جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ ئەم ئەخلاقیەی کە پێغەمبەری خوا سەڵەڵا سەلەم ڕێگەکەمان پێشانەدات
2: طبعا اكو زنابي دكتور امر شبيك مفهوم باخلاق انسان بابي اخلاق زوج شي شي قوريه يعني وكبلي حزابي شي تنك بيني وحش شي درندو انسان شي باخلاق يعني تيكل ضب النباب دي اخلاق ما بس معني بمفهومها شامل لكي
0: بلا
2: القران في روز ده اخوي سبحانه وتعالى امر جاي بتندابت جزو جرين كريه كبيشتي بي يسر لنو قراءتي تازي معاصر لأبابتانا نقل أحكام الفقهي أحكام الفقهي يقول لك راوته ظلام أبابتاني كمثلا تو أقل بينصد آيات ياخذ بابلين بينصد وعند آيات أحكام الفقهي بأويت كهم آيات كباسي أخلاقي شوازي ما مالا كردن هتا لقى قردون ولقى دور برتو لقى أو واقعي كتو تيدا درجة

0: بداخل الله هرم كردستانا اتوان بلا بحلك حاولاتي قسادة برسا بلا داهاتي هرم كردستان آية او ايك امان باسي اكن بدلني ايو الله خير بو چونك ايما ده هرم كردستانا في شهري كي زور لسد تاك بتاكي حاولاتي بون الكهرباء و اغلي كهرباء ندي كهرباء كد ابرم لولا و غرامي هاتو چو دائري مرور كابيني مراسي داهاتي كي زورا خالص نوري كان داهاتي كي زورا و اهو مباجو غراجي كا روجانه له اولاتيان اسندري له ملاتيا بلان بداخو دواجار بو خدمتي هاولاتيانو بو او كرت خدمت گزاريان خارج ناكري و اي بينين كبردوام لقل العراق لقيرانا ولي ليبتين گيشتني قوله
1: باش ما مستال گريماني او يل سپرسي بوجا رگ نكون هردو حكومه حكومتي كاربركري هريمي كردستان اتواني چيبكا شفشارك بكاتش كارتك بكار بيني
0: يا ساي بوجا تي بره له برلمان دو اجار غير وسامي قرار له 15 نويا ك انجمن وزيران المصادقه بك دو اجار بني له برلمان هل هو دا اكري ان اكري ولا دا هاتو والله ما كي ور اجرين بلا ما ما ابي او بزاني لكو سي سو بيستنو ان دائما انجمن من العراق دنگل سري ساي بوجا ان هر يا ساي كتر ادن دو اجار جماري كي دياري كرا بيان كردا ك بريتيل بومن 63 64 او ما بس ديان بلان عراق خنتي برن بلا ام كل مهم اوي اگر بيكتي ببرنامجي كي هاو بجو خلقي باسبور للجنه كان هابي بو اوي لاي كمي كرد زورترين سود لاساي بوج عراق ببيني اما بابتك و كرد غربيه من في مويه بديله كي ني چونك بديله بديله به زكاني تحقيق دوش كستي هنا كسر بخوي ابوري بو كفروشني سر بخوي نود بو نيتواني لو يا موفق بيه بدل نيايه وهر ابي لقى الحكومة العراق قريب كيو ب 20 بديل ايش اويا دو جار توش هريمي كي سر بحكومة العراق الفيدرالي
1: زور باشا قشبيني با ام كابين نوي علي زيدي سرق وزيران العراق فيتوايا جاوازي ام سرق وزيران هي لقى الاواني تربتابت او يسردمي جناب كلا برلمان ويت
0: همو سرق وزيرا كان كهاتون لسرتايا كو ملك بليني عنداوا و کمال هنگاوی نوش یا ناو
1: تا است باشی هنوه
0: تا است باشی هنوه
1: مجبه نمونه ورگرین
0: باشی هنوه لم قیرانی که هیا لم قیرانی که هیا باشی هنوه بلا ما بیا وش من لیهد بیا لقناقی که هستیارا لبارودوخی که آلوزا دستی بودو ملفی زور هستیار بردوا یکی هن کبریتی لبابتی گندلی که هم من ازانین اوانی روبروی ابنوه کسک بالا کانن اما یک هموش من ازانین گندلی لعراق لأسلی که زور برزدایا دو همیان بابتی چکی هیز چکدارکان یا گروپ چکدارکان که امش ازانی لعراق بمانه و یا نمانه و پانتایی که برفراوانی تاجیر کردوا و پشتیوانی که گوریان هیا و هیزی که زوریان هبوا لناو عراق آیا سرکو تو ابی لواده ای که رای گیان دو که بریتی لسی ام مانگا که من پیموانی دیاری کردی
1: تیروانی نی تو چونه بو
0: من پیموانی بتوانه
1: سینو کو تاواده
0: تصور ناکم بتوانه تواوی پلان و برنامه که لم چند روژه جه بجیب که بلام گرنگ اوه بتوانه لکته گیشتن دروز بی اگر چی امش بسراوت او بباردوخو پیوندکان شر نوان اسرائیل و ایران و امریکا و دو هجار ایران با اشکران های شهر توانه پشتوانی لو گروپانه اکا و چندین جار آماشی با داو که اما پیوسته ام گروپانه هرچکان لدسته به اگر چی عراق اما بابت اکو ابه بگرته و سروری یا صاحبه و چک لدستی دولت و حکومت ها به لولا شو هسه برنامه اكتره كانوي يا ساي حش جاري كتر لبرلمان هم وارف كنواني كلا خولي بيشوا او ابو سري نجر
1: باشا لقصة كان دواتي اقم علي زيدي اگر جوريك لجورا كان جوريك لسقام جيري بدس بيهيني سيتري اوه لسر بابتي الركوتي نيوان هريا مبغدا
0: من قناعة موايا اگر علي زيدي لم دو بروسايا لم دو هنگاوا كنالي
1: سركوتوبي.
0: سركوتوبي ام دو هنگاوا زور قرصن لم دواني اثر كتبي اواني تبچوكن باساني چاره سره كره بابتي چونتي معامله كرني لګل حکومت هريمي كردستانه ابي سر كداتي سياسي كرد حکومت هريمي كردستان باز لو راسته تبقى او قناغي كه است هريمي كردستان تي اي قناغي سالانه قبر دنيا قناغي كه پشتواني نه دولتي بو دوزي كت زور لوازه حکومت هريمي كردستان او متماني كه هيبو بتايبتي كه تي پارتيش متماني كه بو دوزي كت دروز بو بوله درو متانه كه لدس دراوه بو نه انتوانی لماوی 34 35 سال را به دو هزی پیش مرگه یک بخند نه انتوانی اداره کی سر بخوی یک گرتوی هرمی کردستان پیشانی دنیا بدن پرلمان که بوتا
1: اما پیگی کردی

0: Esta güebisti bernami durut debin la amado peşkeşkirdini Fatih Muhammed.
1: درود بحر نور روج ايمان يكاني درود درياي محبات انا سكاني شيانوا تشوي ريهتا هتا يون اجتماعي تشاوروان كراو قران بدوي او ديواناني كبيريان لخوش يكاني خويا نكردو تشاويان لبلو بارو بارونبو تشاوي بنايتان بكنو ايمانتان رزقار بكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
2: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Hvay gavra sejur hezi dağı ve mürub hezi ki ile bereni ayeti ile cismi ayeti ve hezi ki ile aqli ayeti hezi fikriye و هزی که درونی داره پی هزی که شعوری. اما همومان به این من نخوش که و نخوش کوتین. نخوشی هندی که بو معنیت لخوار نی پیس و لهوای پیس و لمیرو و لمیکروبات و هندی کشان استعداد یک بو نخوشی به ویراستی بو معنیت. توجینوی نوی لعلم طبع زور شده گررین تو بو وراست یکیک باوکی لتمنی چلو چلو پینجا توشی شکر بو بی معنی او کسش او استعدادی تیه هی دایکی لتمنی کی کما وفاتی کردو بنخوتی دل احتمالا کی زور هی اویش او استعدادی تیه هی واتا من خوشیانه چه لدروه بيد بو إنسان يا مستأصل بيت يايا بيو إنسان حول بدا خوي بباريزي ونشانيه كي شارستانية بيني ماوي كو ماوي إنسان بقرتو مراجعي دكتور بكا فحصي سنجي بكا فحصي چاوي بكا زغتي كي خوي ورقري تحليلي كي خويني بكا إن لبدنك عليك حقا محافظي أم كشتي روح ومشكوكي بلام خوزگا به همان اندفاع به همان توانه به همان بوچون انسان حول بده نخوشیکانی درونی خوی بدوزیتا و نخوشی فکریکانی خوی بدوزیتا و چاره سریب کن ایمان وکل احادیث صحیحه هاتوا ایمان برزه بیتا و بکرداری چاک و نظم بیتا و بمعصيت ايمش بيويست جار بجار بروين ولاي او فزيشكا كبزانين زغتي ايمان من چونا شكري ايمان من چونا هيموغلوبيني اخلاق من چونا هاي لسنوري شرع در چوا يا در نچوا وفزيشكا كمان حضرتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثة كاني وفرمايشتة كاني همي لبردم معنايا او بكين ببيوريك وقياسي وبيواندني فكرو عاطفة من جاويك زانياني مسلمان هستي بيكردوا شن نخوشيك هاتو تناو اقلي هندي مسلمان ولولاتي اما وريكي داكتا ولا اقليانا دستی که بیگانش هی پال بم نخوشی و اینی که بلاو بیتا و لکردوستانی عزیزه لو نخوشی فکریانا یکمیان کافر کردنی کوملگایا او لاوه مسلمانا یک دو نامیلکا اخوینیتا و یک دو کتب اخوینیتا و دوسیا کذبینی ایتر وازانی هموشتی تی گیشتوا بو اقلب شکولی خوی پیوار یک دانه اوی که حتو چوی مزگل نکا ایتر با کافری دانه همجور نخوشیه لولاتی اما دروز نبو لشوینی که تره و حتو با تایبد لولاتانی که زور عزیتی مسلمانان یانتیا داو هندی کشان شهید بون لتعذیب و لبندی خانه کانا ایتر که برالا بون حقدی کیوان هبو برانبر او حكومتي كتعذيب داون حكومتا كانيا بكافر داناوا وأو ملتش لبرأوي كوسكود بو دفاعيكي لما نكردو ملتكش ينكردو بكافر أو جورا فكرة شوتا هاتوا لمشكي هندي مسلماني ولاتي إما تشسبو إماش هولا دين ببشتيواني خواي قورا بپاچکولی
شريعتي في غمر صلى الله عليه وسلم أو جزو جاي لا برين لم يشكان وإنما مي إيمان سلامة به في أنا لين كلا في غمر يعني برسي صلى الله عليه وسلم إيمان شيء فرمي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نطق وتني شهادة أو مروف داخل كاتنا أمتي إسلامه اگر او نطقه گرنگ نبوه برا کنم پیغمبری عزیز پیغمبری نازدار پیغمبری خوشویست درود و سلامی خیلی بیه اما نه داکوکی نه اکل ابو طالب امامی که بیله بیله بیله شاتمان بله الان بچه حقیق بچه دلیل یک توی اومت یکی گوره مجتمع یکی گوره کافرکی ایمان شتیک اللہ دلائه بس خواهی گوره پیه زانی و ایمه هر ظاهر من لسره هزارها خلق هن لکسو کار من لم ملتا شعائر دینی بجه نهلن فومن نیه پیان بلین کافر کوتی لا اله الا الله محمد رسول الله تواب بلان تنفیزی او فرائزانه که پیلن ما معلوم من الدین بالضروره اکرت دو حاله تواب بجي ناهيني لبروي كاتينيا لبروي كم ترخميئكا لبروي كتملا او زوري فرق لوي كبجي ناهيني وإيماني بينيا ليكي قبرسي بو نيوج ناكي الله والله يبو مناكري وكاتم نيو باوري هي بنيوج نايكات او بيوتري عاصي في اوتري فاسق في ناوتري كافر وأويك جحودي بيكا وإنكاري أم فرائزان أكا إنكاري أم ما معلوم من الدين بالضرورة أكا أو خوي خوي كافر أكا جاو جورا كسانا كبرجبيني تماشاي كومالغا أكا حديثي كان بير خينوا كفي غمري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم أو مسلماني كاللعند أن يريبو مسلمانيك وبرسترين فلي لعنت كافر كردنا يبوء به أحدهما أبي أو لعنة الصاغ بيته بسريكي كان يا أوي كقسكي كردوا يا أوي كقسكي بيوترا أم لعنة برز بيته ببارقاي خواي قورا لري أو رقيبة لري أو موظفه كخواي قورا داينا ولا سرشان من أتيت بارقاي خواي قورا أقر للوحي محفوظة أوي كقسكي بيوترا ونسراب كافر لواني أو كسر وشي مشكلة نبي فلام أقر نانو سرابو أو لعنة ديت أخوارو بو تفلي سري أوي كقساكي كردو بي أبي بكافر نعوذ بالله أقر توبانك أو بمري بكافر يمري إيمان نطق كإنسان تلفظي شهادي كروتي أشهد أن لا إله إلا الله وأجن محمد رسول الله يتبقي أو تنمى صلمان أما بشكيتر که جبهجی اکاد یا نایکات اگر نیکرد و ایمانی هبو بوشتانه تو نتوانی پی بلای کافر که عقیده تحاویه لخالی پنجاو حوت و پنجاو هشتا افرمه ولا نکفر احدا من اهل القبلتی بذنب ما لم يستحله هچی اهل قبله هيا هچی بزمان علی من مسلمانم هرج گناه بکا تو بونیه پی بلای کافر الا بحالت یکا او کسا بلای او گناه حلالا بز لو حالتا او خوی نطق کابا کفر و حلال کابا حرام او خوی خوی کافرک اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا